باخد دوشنات كبيدي تشوش اللي خانا برفم ما تشوش هندوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تيكا بخوي ماسك ورمس لفاسك موبية بتسيك انو غيبي سخ ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساشي سليف